0: اختي بالصوفيا مزالة فلينا واناو
1: مادي ايفا تبرو بولور ام ايفا تبرو بولور
0: مزالة فلينا واناو

0: RTV صوفيا مزالة فالينا واناو
1: ماندي إيفا جامبرو بوندور أمي إيفا جامبرو بوندور
0: مزالة فالينا واناو